شبيغير تيملا قنغل قناقدات كوغل تاغورال بواتيشخا سبلاخ ماتيوش تشالوك شوكو خير قناقدات نوخيل كوغيلوك اترابيس دي لا راديو سوبر اواغاتان شوكو خير تنبيين سوبريما اريوا الميديوس نكو كامبي كواهون اكتيفيدات شوهون فاقبا كريتشو تاقفا كولبال ewa chanim kaban cantar nunca canto.